رغم اني نسينا يا رقل الوران كل وقت ازنس جامي غني اغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.